0: هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: President Trump, sir, your message to the Iraqis.

هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي. موضوع الفساد مستمرين بمكافحته، كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها. President Trump, sir, your message to the Iraqis.